من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.

جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.

0: أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. لقد استمعتم لتو إلى تلاوات الآيات من القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين الكرام، تحية طيبة أينما كنتم. معكم راديتيا، ويسعدني أن أكون برفقتكم في هذا البث باللغة العربية. في هذه الحلقة سنقدم لكم باقة من المعلومات المهمة والشيقة من إندونيسيا، كما سنرافقكم أيضا بمجموعة من الأغاني والموسيقى الإندونيسية، بدءا من موسيقى البوب الحديثة وصولا إلى رواعي الأغاني التراثية المحلية. ابقوا معنا دايما على موجات إذاعة صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. والآن هيا بنا نستمع إلى نشرة الأنباء لهذا اليوم.
2: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. صرح السفير الإندونيسي لدى الكاميرون ووسط أفريقيا أغون تاهيا سوميرات بأن السفارة الإندونيسية في ياوندي تبحث فرص التعاون في مجال الطاقة والمعادن الحيوية مع عدد من دول منطقة وسط أفريقيا. وفي حديثه لإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا يوم الثلاثاء 13 من أكتوبر، أوضح أغون أن هذه الجهود تأتي أيضا في إطار تعزيز التعاون في مجالي الأمن الغذائي وتنمية الموارد البشرية.
3: Yang pasti kami ingin memperkuat capaian.
4: نرغب بالتأكيد في تعزيز إنجازات مبادرة أستجيتا الحكومية الإندونيسية في قطاعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة والموارد البشرية، كما أننا نتبنى هذه المبادرة الرائدة في مجال الطاقة لأن نطاق عملنا يتجاوز الكاميرون، إذ تشمل السفارة الإندونيسية في يواندي أيضا جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الغابون وغينيا الاستوائية. ونسعى أيضا إلى تشجيع التعاون في مجال الطاقة في مختلف القطاعات.
2: بالإضافة إلى قطاع الطاقة، صرح أغون بأن السفارة الإندونيسية في يواندي تبحث أيضا سبل التعاون في مجال المعادن الحيوية بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة، ويتم هذا المسعى من خلال تشجيع إبرام اتفاقية تجارية بين شركاء الإندونيسيين وشركاء من الغابون.
3: Ongoing sedang dirintis berbagai kerjasama di sektor
4: Menteri العمل حاليا على إطلاق مبادرات تعاونية متنوعة في قطاع المعادن الأرضية النادرة بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة وفوسفات في جمهورية الكونغو وفي أسواق أخرى عديدة، لكن هذا العمل لا يزال قيد التنفيذ ولا يمكنني الكشف عن نتائجه بعد، إنه مستمر، ولكن المؤكد هو أننا نستورد استثمارات في قطاع الطاقة إلى الغابون.
2: ووفقا لأغون، فإن إمكانات التعاون في قطاعي الطاقة والمعادن الحيوية من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية الإندونيسية مع دول وسط أفريقيا. ولدعم هذا المسعى تشجع إندونيسيا أيضا مشاركة وفود من الكاميرون وعدد من دول وسط أفريقيا في معرض التجارة الإندونيسي لهذا العام. أوضح أغون أن هذه الخطوة جزء من نهج دبلوماسي شامل، أي دبلوماسية لا تقتصر على العلاقات بين الحكومتين فحسب، بل تشمل أيضا مختلف الجهات المعنية الإندونيسية لبناء قنوات تواصل وتعاون وعلاقات تجارية مع شركاء في وسط أفريقيا. نواصل تقديم الأخبار. تفتح موسكو آفاقا جديدة للتعاون في قطاعي السياحة وسياحة المؤتمرات والمعارض في إندونيسيا من خلال مؤتمر ميت جلوبال مايس كونغرس 2026 الذي سيعقد في موسكو بروسيا من الفترة من 16 إلى 17 من ديسمبر. وينظم هذا المنتدى من قبل لجنة السياحة في مدينة موسكو استكمالا لبعثة موسكو التجارية إلى جاكرتا في سبتمبر 2026، والتي أسفرت عن عقد أكثر من 1000 اجتماع بين الشركات.
4: مؤتمر MGMC 2026 يفتح آفاقا استراتيجية جديدة لقطاع سياحة المؤتمرات والمعارض في إندونيسيا. بحسب المعلومات الواردة يوم الثلاثاء 13 من أكتوبر، من المقرر أن يحضر المؤتمر أكثر من 150 من مزودي خدمات سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز أي مايس، و 200 من المشترين المدعوين من مختلف البلدان. وسيشكل المسؤولون التنفيذيون نحو 70% من المشاركين، مما يجعل هذا المنتدى منصة استراتيجية للعاملين في هذا القطاع للقاء صناع القرار. وصرحت أناستاسيا بوفوفا رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة بمدينة موسكو بأن تعزيز العلاقات التجارية بين موسكو وإندونيسيا يتماشى مع الاهتمام المتزايد للسياح الإندونيسيين بالعاصمة الروسية. ارتفع عدد السياح الإندونيسيين الذين زاروا موسكو من 5000 سائح عام 2024 إلى 7500 سائح عام 2025. النبأ الأخير من هذه النشرة، أعرب رئيس مجلس الشورى الشعبي لجمهور إندونيسيا أحمد موزاني عن تقديره لدور الهيئة الوطنية للزكاة أي باسناس في دعم المجتمع، بما في ذلك مساهمتها في دعم المجتمع الفلسطيني. وتقدم باسناس الدعم للمجتمع الفلسطيني من خلال البرامج المتنوعة تشمل توفير المياه النظيفة والمنح الدراسية والمساعدة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بناء مساكن بأسعار معقولة. في الاجتماع التنسيقي الوطني لهيئة باسناس لعام 2026 الذي عقد يوم الثلاثاء 13 من أكتوبر بجاكرتا، أكد موزاني أن برنامج باسناس المتنوعة تجسد الدور الحقيقي للهيئة في مساعدة المجتمعات على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية مع العمل في الوقت نفسه على تحسين رفاهيتها. كما أشار إلى أن مبادرة باسناس في إطلاق وتنفيذ برامج المساعدة تعد إسهاما جديرا بالتقدير، وشدد موزاني على أن إسهام باسناس يتجاوز توزيع المساعدات ليشمل أيضا جهودا طويلة الأمد للتخفيف من حدة الفقر وتحسين حياة المواطنين. ومن المتوقع أن تشجع باسناس من خلال إدارة الزكاة المجتمعات التي كانت تتلقى الزكاة سابقا على تحقيق الاستقلال الاقتصادي ودفعها. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أيها المستمعون الكرام، نقلاً عن وكالة أنتارا للأنباء، تبحث وزارة الهجرة الإندونيسية سبل التعاون مع 4 شركات صينية لتطوير صناعة التحويلية للمنتجات الزراعية والبحرية في مناطق توطين بدءاً من الفاصوليا الخضراء وصولاً إلى أعشاب البحرية، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها وزير الهجرة الإندونيسي إلى الصين خلال الفترة من 12 إلى 18 من أكتوبر عام 2026، وتشمل المباحثات تطوير صناعة التحويلية للفاصوليا الخضراء والأعشاب البحرية وتوظيف التكنولوجيا في تخزين المنتجات الزراعية ومعالجتها واستخدام الطائرة المسيرة فضلا عن إنتاج مشتقات الأعشاب البحرية. ومن خلال هذا التعاون تأمل الحكومة الإندونيسية أن تتحول مناطق التوطين إلى مراكز لمعالجة المنتجات المحلية، بما يسهم في زيادة دخل السكان وفتح المزيد من فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية. والآن لنستهل بثنا لهذا اليوم بالاستماع معا إلى أغنية بعنوان تربوكاو للمغنية أستريد، لكل من يزال يحتفظ بمشاعر الحب في قلبه أو يتوق سرا إلى شخص ما أو سبق له أن اختبر جمال الوقوع في الحب. لعل هذه الأغنية تعبر عما يختلج في داخله من مشاعر. نتمنى لكم استماعا ممتعا.

0: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما؟ والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id هو الجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا. من خلاله تتابع آخر أخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. حصول على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. كل الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: مستمعينا الأعزاء، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. يقول الفريق جاتوت سوبروتو: ليس المجد في نيل الحرية فحسب، بل في صونها والعمل على تحقيق مكاسبها وتعزيزها. والفريق جاتوت سوبروتو من الشخصيات العسكرية البارزة في تاريخ إندونيسيا وأحد أبطالها الوطنيين الذين ساهموا في النضال من أجل التحرر من الاستعمار، وقد أدى دورا مهما في إخماد تمرد الحزب الشيوعي الإندونيسي في مديون عام 1948 ومواجهة حركتي التمرد المعروفتين بPRRI وبرميستا في سومطرة وشمال سولاوسي. وكان جاتوت سوبروتو أيضا صاحب المبادرة في إنشاء أكاديمية القوات المسلحة الإندونيسية التي تعرف اليوم بأكاديمية الجيش الإندونيسي.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في فقرة توقعات الطقس. نستعرض معكم أحوال الطقس في إندونيسيا خلال الفترة من 12 إلى 15 من أكتوبر عام 2026 وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أو BMKG. بشكل عام تتراوح الأحوال الجوية بين صحو غائم جزئيا وأمطار خفيفة مع احتمال هطول أمطار متوسطة في عدة مناطق منها سومطرة وجاوة وكاليمانتان وبعض أقاليم بابوا. وتحذر الهيئة من أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا في أتشه والسومطرة الشمالية ومرتفعة بابوا، إلى جانب رياح قوية في عدة أقاليم. لذلك ينصح بمتابعة التحذيرات الجوية واتخاذ احتياطات اللازمة. وإذا كنتم تخططون لرحلة سياحية فلدينا لكم ثلاثة اقتراحات جميلة في بليتوم. يمكنكم الاستمتاع بالشواطئ ذات الرمال البيضاء والتشكيلات الجرانيتيات المميزة. أما في لبوان باجو فتنتظركم جزيرة بادر والشاطئ الوردي ورحلات مشاهدة الحيوانات البحرية. ولعشاق الغوص تبقى رجاء أمبات واحدة من أروع الوجاحات لاستكشاف عالم الشعاب المرجانية وجزر الخلبة وعرس دائما الاختيار الأنشطة البحرية. ورحلة وفقا لحالة الطقس وتعليمة السلامة. وأخيرا مع استمرار الأجواء الموسم الجاف في بعض المناطق، لا تنسوا شرب كمية كافية من الماء واستخدام واقي الشمسي خاصة عند خروج النهار. كونوا دائما على اطلاع بالنشرات الجوية واستمتعوا بأوقاتكم أينما كنتم. مع أطيب التحيات من صوت إندونيسيا، من إندونيسيا إلى العالم.
3: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
2: أيها المستمعون الكرام، نقلا عن وكالة الأنباء الإندونيسية أنتارا، تعمل إندونيسيا والكاميرون على تطوير مشروع تجريبي لمعالجة الكثافة، ومن المتوقع إنجازه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة. ويأتي هذا المشروع المشترك لمعالجة الكثافة في الكاميرون تنفيذا لمذاكرة التفاهم وقعها وفد من رجال الأعمال من منطقة وسط أفريقيا مع عدد من الشركات الإندونيسية خلال معرض إندونيسيا التجاري لعام 2025. وخلال المعرض

إلى أغنية بعنوان كارنا كوتشينتا كاو للمغنية بونغا تشيترا لستاري. تتناول هذه الأغنية الإيمان متبادل وقوة روابط بين المحبين والإخلاص في حب الشريك، فلنستمع إليها معاً.

Voice of Indonesia Al-Idha'atul Kharijiyah Liradiyul Jumhuriyatil Indonesia Tukaddim lakumul idha'a Baramijaha Bitis akhidmatin lugawiyya Wahia Al-Inglisiyya Wal-Faransiyya Wal-Albaniyya Wal-Hulandiyya Wal-Isbaniyya Wal-Arabiyya Wal-Siniyya Wal-Yabaniyya Wal-Indonesiyya بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.

0: voanews.id وعلى التطبيق RRI Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان، وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
1: أيها المستمعون الأحباء، في هذه الحياة لا نحتاج أحيانا إلى شخص مثالي بقدر ما نحتاج إلى شخص مستعد للسير إلى جانبنا وتقبل نقائصنا والبقاء معنا في السراء والدراء. فالحب ليس مجرد مشاعر جميلة، بل هو أيضا استعداد لأن يمسك كل منا بيد الآخر وأن يواجه معه أيام الحياة التي لا تكون سهلة دائما، وأن يسمح كل منهما للآخر ملاذا يعود إليه ويجد فيه طمأنينة. تحمل أغنية تمن هيدوب للمغني الإندونيسية تولوس التي صدرت عام 2011 ضمن ألبوم الأول الذي يحمل اسمه رسالة عن الأمل في العصور على الشخص لا يكون مجرد حبيب بل صديقا ورفيقا يشاركنا رحلة الحياة. ومن خلال ألحانها الهادئة وكلمتها الدافئة يقدم تولوس صورة للحب البسيط والصادق المفعم بالإخلاص والالتزام. أيها المستمعون الكرام، لا داعي للانتظار طويلا، فلنستمع الآن إلى أغنية تمن هيدوب للمغني تولوس. نتمنى لكم استماعا سعيدا.

0: Voice of Indonesia.
1: Voice of Indonesia, Min Indonesia ilal alam. Mustami'inal a'izzah, ahlan wa sahlan bikum min jadid fi barnamajikum al-mufaddal al-munawwa'atul Indonesia abru athir Saut Indonesia fi khidmatina al-idha'iyya bil-lugatil arabiyya. Muhayyikum ana Daniel wa yus'iduni an akuna ma'akum fi hadihi dakaik. حديثنا اليوم عن حدث اقتصادي بارز تستعد اندونيسيا لاحتضانه وهو معرض اندونيسيا التجاري Trade Expo Indonesia 2026. فما الذي يجعل هذا المعرض موعدا مهما لعالم الأعمال والتجارة؟ تعالوا نكتشف التفاصيل معا. أعزائنا المستمعين، من المقرر أن تقام الدورة 41 من معرض إندونيسيا التجاري في الفترة من 14 إلى 18 من أكتوبر 2026 في مركز إندونيسيا للمعارض والمؤتمرات بمدينة بأسلي سيري قرب جاكرتا تحت شعار الوجهة المتكاملة للحصول على المنتجات من مختلف أنحاء العالم. ولا يقتصر المعرض على عرض المنتجات الإندونيسية فحسب، بل يشكل منصة متكاملة لبناء الشراكات التجارية وتوسيع فرص التصدير وربط الشركات الإندونيسية بالمشترين والمستثمرين من مختلف دول العالم، ومن الصناعات الحديثة إلى الحرف اليدوية الأصيلة. تعرض إندونيسيا تنوع منتجاتها وجودتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية. واللافت للانتباه أن الإقبال الدولي على هذا المعرض يشهد مشاركة واسعة. فوفقا لبيانات وزارة التجارة الإندونيسية، بلغ عدد المشترين الدوليين الذين سجلوا مشاركتهم حتى 29 من سبتمبر ممثلين عن 113 دولة، في حين سجل 1533 من الشركات والمؤسسات الإندونيسية مشاركتهم كعارضين، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتصدرت الهند قائمة الدول من حيث عدد المشترين من 3 حصين، ثم نيجيريا، فماليزيا، فمصر. ويعكس هذا الإقبال جهود السفارات والقنصليات الإندونيسية والممثليات التجارية في الخارج لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الإندونيسية. وتطمح الحكومة الإندونيسية إلى تحقيق صفقات تجارية محتملة تبلغ قيمتها 17 مليار و500 مليون دولار أمريكي، وهو هدف طموح يعكس رغبة إندونيسيا في تعزيز حضورها في التجارة العالمية. أما عن أبرز ما يميز المعرض فهو تنوع المنتجات والقطاعات المشاركة، إذ يضم 5 مناطق رئيسية تشمل المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية والمناطق الصناعية والأزياء والحرف اليدوية، إضافة إلى الأثاث ومستلزمات الديكور المنزلي. وخصصت أيضا مساحة للقهوة والشاي والكاكاو ولتعرف بهذه المحاصيل التي تتميز بها إندونيسيا، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار في هذا القطاع. وإلى جانب المعرض، سيشهد الحدث لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ومنتديات تجارية ومشورات للأعمال وتوقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم، إلى جانب إعلان صفقات والتزامات استثمارية. وفي الحقيقة فإن أهمية هذا المعرض تتجاوز الجانب التجاري، فهو فرصة لتعريف بإبداعات الشعب الإندونيسي ومهاراته وثراء ثقافاته وإيصال منتجات المناطق الإندونيسية إلى مختلف أرجاء العالم. أحبائنا المستمعين، وبهذا نصل إلى ختام حديثنا في حلقة اليوم من برنامج المنوعات الإندونيسية. كان معكم أخوكم دانيال من صوت إندونيسيا. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الجولة في عالم التجارة والمنتجات الإندونيسية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، صوت إندونيسيا من إندونيسيا. إلى العالم.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
1: دي بالي،
0: والذي يعني في بالي. سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: "pertunjukan harian"
0: والتي تعني العروض اليومية. تدور هذه المحادثة بين كريس، وهو مدون فيديو من أستراليا، مع ويداري، صديقة من مجتمع مدون الفيديو، أثناء مشاهدتهما لعرض رقص الكتشاك البالي في أولواتو. أخبرت ويداري كريس أنه يعد عرضا يوميا. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
2: Tari kecak ini heboh ya. Gerakan penarinya sangat energik dan kompak. Padahal mereka menari tanpa iringan musik.
3: Iya, karena itu tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Setiap hari penontonnya penuh.
2: Apalagi penonton juga disuguhi pemandangan matahari terbenam.

0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم.
1: Pertunjukan harian. Pertunjukan harian.
0: مما يعني العروض اليومية. وسنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: Karena itu.
0: والتي تعني لذلك.
1: Tari kecak.
0: والتي تعني رقص كتشاك البالي.
1: Menjadi.
0: والتي تعني أصبح.
1: Pertunjukan.
0: والتي تعني أرض.
1: Harian.
0: والتي تعني يومي.
1: Di sini.
0: والتي تعني هنا.
1: Karena itu, tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini.
0: Mimma ya'ni lidhalika tu'adda riqsatu kecak yaumiyan huna.
1: Heboh.
0: Wallati ta'ni mutahammisun.
1: Gerakan.
0: Wallati ta'ni harakatun.
1: Penari.
0: والتي تعني راقص.
1: Energik.
0: والتي تعني نشيطة أو حيوية.
1: Kompak.
0: والتي تعني متناغمة.
1: Padahal.
0: والتي تعني بينما.
1: Menari.
0: والتي تعني رقصة.
1: إيرينان موسيق.
0: والتي تعني برفقة موسيقية.
1: Setiap hari.
0: والتي تعني كل يوم.
1: Penonton.
0: والتي تعني مشاهد.
1: Apalagi.
0: والتي تعني علاوة على ذلك أو لا سيما.
1: Disuguhi.
0: والتي تعني معالجة.
1: Pemandangan.
0: والتي تعني منظر.
1: Matahari terbenam.
0: والتي تعني غروب الشمس.

0: Ittisali fil muhadatsati sami'tumul jumlata.
1: Karena itu, tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Karena itu, tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini.
0: Bima ya'ni, bisababi dhalik, tu'adda riqsatu kecak huna yaumiyan. Fil jumlatil madhkura, tujadu kalimah.
1: Harian.
0: Allati ta'ni yaumiyan, wallati ta'ni kulla yaum. Kalimatu.
1: Harian.
0: Allati ta'ni yaumiyan. تعبر عن تكرار الأنشطة التي تتم كل يوم. في سياق الجملة تستخدم كلمة
1: هاريان
0: التي تعني يوميا لوصف أداء رقصة كتشاك التي يتم أداؤها كل يوم في أولواتو.

0: والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى على استخدام الكلمات التي تعبر عن تكرار الأنشطة المتعلقة بالوحدات الزمنية في سياق آخر.
1: Mingguan, mingguan,
0: أو
1: setiap minggu, setiap minggu,
0: بما يعني أسبوعيا أو كل أسبوع.
1: Saya mengikuti kursus bahasa Indonesia mingguan. Saya mengikuti kursus bahasa Indonesia mingguan.
0: والتي تعني أحضر دورة أسبوعية في اللغة الإندونيسية.
1: Bulanan, bulanan,
0: أو
1: setiap bulan, setiap bulan.
0: بما يعني شهريا أو كل شهر.
1: Penari kecak di sini menerima gaji bulanan. Penari kecak di sini menerima gaji bulanan.
0: والتي تعني يتلقى راقص الكتشاك هنا راتبا شهريا. رقصة الكتشاك هي إحدى رقصات البالية التقليدية، ويؤدي رقصة كتشاك عادة من قبل عشرات الراقصين الذكور. يجلسون في دائرة ويتحركون ويغنون معا. الصوت المميز الذي يسمع هو تشك تشك تشك تشك تشك تشك. هذا الصوت يجعل هذه الرقصة تسمى رقصة كتشاك. تتمحور رقصة كتشاك حول قصص من ملحمة راميانا.

0: قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم لغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
1: Tari kecak ini heboh ya. Gerakan penarinya sangat energik dan kompak. Padahal mereka menari tanpa iringan musik.
2: Iya, karena itu tari kecak menjadi pertunjukan harian di sini. Setiap hari penontonnya penuh.
1: Apalagi penonton juga disuguhi pemandangan matahari terbenam.

0: مستمعينا الأحباء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم لغة الإندونيسية، والتي كانت تحت عنوان
1: pertunjukan harian
0: مما يعني العروض اليومية. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم لغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم بموضوعة أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
1: رانوف،
0: شكرا على اهتمامكم وإلى اللقاء.
1: Sampai jumpa.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في فقراتكم المحببة الافتتان الإندونيسي. معكم شريف حسن، دعوني أن أصحابكم إلى رحلة ثقافية التي ستعجبكم بجمالها. أيها المستمعون، هل تخيلتم يوما مهرجانا مملوءا بالأوراق؟ الأوراق التي هي تراث ثقافي للملايو، نعم ورق سيره، وثقافة مضغ الفريد للمجتمع الملايوي.

هذا المهرجان يسمى مهرجان ناباكسيري الذي يحمل معنى عميق جدا مع الهوية الملايوية. وفقا لرزمة الفعالية الثقافية كاريزما إيفن نوسانتارا الصادرة من وزارة السياحة الإندونيسية، يقام هذا المهرجان في تانجونغ بندم بجزر بانكا بليتونغ في شهر أبريل إلى مايو من كل عام. يقدم هذا المهرجان معارض وعروض فنية ووراش عمل ثقافية وكذلك تجارب تفاعلية حول فلسفة كابورسيري التي ترمز إلى الاحترام والصداقة. يحمل هذا المهرجان التقاليد الملايوية التي تغلف أيضا بأجواء معاصرة وحديثة. يهدف مهرجان ناباكسيري الثقافي إلى تعزيز الهوية المحلية وإلهام الجيل الشاب.

هل تشعرون بالحيرة بشأن مكان الإقامة؟ هل تريدون الاستمتاع بإثارة هذا المهرجان ولكن لا تريدون أن تكونوا بعيدين عن الفندق؟ لا تقلقوا، سنوصيكم بفندق لإقامتكم بموقع ليس بعيدا عن موقع إقامة المهرجان. أولا، فندق جولدن توليب بليتون على بعد 345 مترا فقط من شاطئ تنجون بندم. بيئته آمنة ومريحة وقريبة من مركز المدينة، مما يسهل عليكم مواصلة الاستمتاع بإثارة المهرجان. ثانيا، فندق بي دبليو سوت بليتون يقع على بعد 1.5 كيلومتر من شاطئ تنجون بندم. فندق كلاسيكي يحتوي على مساحة واسعة، بالتأكيد هو مناسب جدا لمكان استراحتكم قبل مواصلة إثارة هذا المهرجان. كيف؟ هل أنتم مهتمون بمتابعة هذا المهرجان؟ سجل الموعد لكي لا تفوتكم إثارة الفعالية

أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا العزائية لهذا اليوم. ولا تنسى التواصل معنا عبر بريد الإلكتروني voicelisteners@gmail.com أو من خلال صفحتنا على إنستغرام @for_official ومشاركتنا وآرائكم وانطباعاتكم حول برامجنا. شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في بثنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.